يعمل عنده المؤسسة وصحة الصحة وأن البلاد حفظها الله يشمل في معالجة